0: أنا ربي الأعلى.
1: لا الرحمن الرحيم قل والله أحد الله
2: سبحان ربي العظيم سبحان
3: غير المغضوب عليهم ولا الضالين
4: Nunca oí decir que hubiese ruinas aquí, a no ser que estuvieran cubiertas por la arena.